0: un benvenuto a Massa. Buon ascolto.
1: Questa è RH.it.
2: معنا كتنصر راديو هانبول اول راديو كيهضر على كرة اليد 24 ساعة على 24 يوميا. بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.

0: Radio Handball.
1: Sono le 7 e 59 minuti.
2: معنا كتنصر راديو هانبول، اول راديو كيهضر على كره اليد 24 ساعه على 24 يوميا. بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.
3: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it.

0: Ciao Ravenna, buon ascolto.
1: Questa è RH.it.
2: Raġuna fissi me Radio Handball Italia والراديو اللي كتهضر على كرة اليد. كنسلمو عليكم كلكم من المغرب.

0: طبعا انا كتنصر راديو هانبول، اول راديو كيهضر على كره اليد 24 ساعه على 24 يوميا. انا بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.
1: راديو هانبول.it Presto Nair con musica e pallamano 24 su 24.

0: رجل ما في استماع راديو هانبول ايطاليا والراديو اللي كتهضر على كرة اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it

0: Buon ascolto agli amici di Caserta.
1: RadioEmbol.it.
2: انا كتنصر راديو هانبول اول راديو كيهضر على كرة اليد 24 ساعة على 24 يوميا. بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.

0: Bienvenido. Bienvenidos.
1: رجمة في استماع راديو هانبول إيطاليا والراديو اللي كتهضر على كرة اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.
2: راديو هانبول.it Presto Nair con musica e pallamano 24 su 24.

0: ما معنا كتسمسر راديو هانبول أول راديو كيهضر على كرة اليد 24 ساعة على 24 يوميا. أنا بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.
1: radiohandball.it Prove tecniche di trasmissione. radiohandball.it
2: Radio Handball. Sono le 23:59.

0: Benvenuta online, Campobasso.
1: RadioEmble.it.
2: رجمة في استماع راديو هانبول إيطاليا والراديو اللي كتهضر على كرة اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.